0: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المصابه الغرر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وهذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين، وعلى كلمة الموحدين وأدم لهم العزة والتمكين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين، اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزم ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. يا الله كنكلك بدا kami kesejahteraan keamanan serta lindungilah kami dari bala bencana wabak penyakit yang berbahaya. Jadikanlah kami termasuk dalam kalangan orang mukmin yang sentiasa mengerjakan salah secara berjemaah, khusyuk menjaga kehormatan, amanah dan janji. Allahumma hdina subulal salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahish ma zahara minha wa ma batan، وأيد اللهم بتوفيقك مدبر هذه الولاية ومشيدها، عبدك الحارس لشريعتك ملكنا السلطان كبهدول يا محمول يا سلطان محمد كلمة dan yang dipertuan bagi negeri Kelantan Darun Naim dan duli yang maha mulia Sultanah Kelantan. Semoga Allah pelihara tuanku di dunia dan di akhirat. أصلح الله ملكه وإحسانه وفيض له عدله وبلغه من الخير ما شاء. اللهم أدم الشرع الشريف له ولوزرائه سبيلا ومن حاجة، وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh katik yang bertugas yang berhormat Saibu Samaha Datuk

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن